0: Now, when a Palestinian photographer took a break from work to relax on the beach in Gaza, an Israeli strike changed her life, changed everything. In a matter of minutes, Kefi Fakhouri lost her friends, her freedom and her job. But now she's slowly rebuilding her career. This is her story.
1: صحباتي قالوا لي تعالي نروح على نقعد على الكف الباقة رحت أنا قعدت هناك كان يعني إحنا قعدنا وكنا مبسوطين وهيك في هذه القعدة هنا صار الضربة صارت ضربة جامدة أنا فقدت صحباتي كلهم الله يرحمهم استشهدوا أنا فقدت عندي بتر صار عندي البتر أثر علي بشغلات كتير إنه في طلعتي في نزلتي أنا لما كنت أطلع ما كنتش أخذ مرافق معايا كنت أطلع لحالي اليوم أنا بأخذ معاي مرافق إني أنا أطلع إنه اليوم المعاناة المواصلات الشغلات هاي أنا بعاني منها بشغلات كتير بقدرش بعد أقل حاجة يمكن أقل حاجة أكتر من نص ساعة بكون واقفة على الخط إن أنا أركب بلحظات إني بطول في الوقفة بضطر أمشي إنه أنا بتعب من الوقفة اللي أنا وقفاها أول ما تصابت كانت أول شيء صعب علي كتير كان الإشي صعب جدا إني أنا كيف بدي أمشي كيف بدي أصير أرجع أصور كيف بدي أعمل هنا أنا قعدت 5 شهور في المستشفى بعد 5 شهور طلعت من المستشفى قعدت في خيمة وهيك صرت أنا يعني قعدتي صرت أنا أحكي مع حالي القعدة اللي أنا قعداها مش هتنفعني كتير لازم أنا أرجع أستمر رغم إني أنا مصابة ورغم إني أنا فاقدة بتر عندي وهيك قوتي وعزمتي هي اللي بتقويني وإرادتي هي اللي بتقويني للإشي هذا وأنا رجعت لسبب إنه شغلة واحدة إنه أنا اليوم بصرف على أهلي اللي هو أمي أنا مع أبوي الله يرحمه وإخوتي استشهدوا الحرب هذه وأنا طلعت برضو بسبب إني برضو أكون معانا لأمي أنها تساعدها أصرف عليها أنفذ لها طلبات لأنه ما عندي حدا اللي يجي يساعدنا
0: And our coverage of the ceasefire and the war between the United States, Israel and Iran continues in a moment with Anna Burns Francis. Do stay with us. This is Al Jazeera.
2: Everything centering around the Strait of Hormuz.
3: Maritime transport crucial to the global economy.
4: Diesel up by more than 50%.
5: The real casualty will be the yield of the next harvest.
6: A 2-week ceasefire. If Iran opens the Strait of Hormuz, what more are we hearing from the Iranians?
7: The Strait of Hormuz will be open for transit of energy supplies.
8: What matters are the prices, and the key questions now going forward are going to be economic.
9: Stay with Al Jazeera for the latest developments.
6: Who's really holding the cards that can end this war? Now President Donald Trump is looking for an off-ramp. Join me, Steve Clemens, every week where I'll bring you the latest analysis on the global fallout of this conflict. Pull apart fact from fiction and get to the bottom line.
10: Your weekly take on U.S. politics, The Bottom Line. Hearing the facts.
11: They don't have enough water or food. The situation here is dire.
10: Asking questions.
12: Who holds the leverage here? Who is more dependent on whom?
10: Reporting from the action.
13: There are battles happening and taking place as we speak.
14: The army's told us that we have to put on bulletproof vests. There are weapons inside.
10: With the latest global news and insightful documentaries, Al Jazeera's teams across the world bring you closer to the heart of the story.